ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك

من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا

اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع

الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته.

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا.

مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.

عذابنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

0: الرحيم
1: لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين

قهر وفي كبل بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا لله توبة من أدناه غفار غفار لاغفر ذنوبي وافك كنكبلي بمن علي لتركي زوره عار بمن يخاطبني في زور روضته بيتان من قول من بالعرف أمار زر من تحب وإن شطت بك الدار وحال من دونه سهل وأوعار لا يمنعنك بعد من زيارته إن المحب لمن يهواه زوار إليك قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز عما عاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حجوا ومن زاروا هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار بجاه من حيثما السادات قاربه شمس تقاربها في الصحو أقمار أو أنه عندهم فيما يرى بصر بحر حوار.

إذا لم يكن للشمس إظهار. للقصب طول لدى عين له نظرت، لكن إذا حوله لم تنبت أشجار. يكون للبئر ماء طاب مشربه، لكنه من خليج البحر أقطار. أطل ماء ولا كالوبل منسجما، ولا تجاري الندى بالماء أمطار. ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة به دنيا وأخرى، فليتي حوله جار. وهو

من يوم يختار وهو النجيب الذي في وصف خلقته وخلقه قيل تسجاع وأشعار ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فما

طالعه بالكد والعلم رهبان وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث غاب لخوف منه فرار له من الح

أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما طبق ما يهوى ويختار والآل من باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للورى سادات نخيار وصحبه الغر من أقرانهم سبقوا إذ بعضهم هاجروا.

شفاع علالا إذ زايل الكل أدناس وأكدار بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا طرا وخفض الذي أعلته كفار والصفح والحلم دأب للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلاف الصديق مع عمر عثمانهم وعلي نعم الأبرار عليهم الدهر رضوان الإله كما قد استناروا بنور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عني الذنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يروا من خفاض الدهر أشرار سألت ربي

النار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يخادعني بالغدر غدار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنسى

منه دائمة عني له مع من في حبه حار سألت ربي صلاة قد تطهرني منه إليه لها نور وأسرار سألت ربي صلاة قد تقربني إليه دنيا وأخرى مثل

إقرار وبان إذ رافق المختار وحدهما في الضيق نحو محل فيه الأنصار إذ أخرجوا

ذكر عظيم حول مرقده والكل منهم بسوء فيه أمار وقابلوه بسوء حاسدين له في ليلة سار فيها وهو صبار ووجهوا نحوه من واجروه على إتيانه فوق طرف وهو كرار ساقوا سراقة سرا كي يجيء به وأن يكون له أجر ومقدار وأمه بجواد كي يفوز بما يعطى من الأجر ثم الطرف قرار وعاهد البر مرات لينقذه حتى يتوب لمن للذنب غفار وحين أبصره الصديق ذا سرع وتحته شيظم بالشأو فرار وليس عندهما غير الحفيظ له قال المكرم لا تحزن لمن جار فصار يدعى بثاني اثنين حينهما أخفاهما النسج والورقاء والغار وفي فضائله آي مفصلة قد انزلت وأحاديث وأخبار واسى النبي بأموال وأنكحه بنتا ولم يعره شك وإنكار لم يشرب الخمر لم يسجد إلى صنم والوالدان مع الأولاد أبرار أما أبو حفص الفاروق سيدنا ففي مزاياه لا يرتاب ديار وهو المتم ذوي الإسلام يوم هدى ميما به كان للإسلام إظهار والله فرق بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدته فجار ويوم أسلم جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق الكل قهار معلما أن إسلام الفتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار به تعزز دين الله مرتفعا له فضائل عنها كلا تفكار قد أدب الناس طرا بالهدى وهدوا بهديه وبإذن منه لم صار وهو السراج لأهل الفوز فيه أتى الحق مع عمر فلا

الكفار. أما ابن عفان أي عثمان سيدنا فحاله فيه بالتفضيل إشعار، حاز الشهادة والنورين ثم له من الرسول خصوصات وأسرار. بات النبي إلى فجر يروم له رضا من الله ذا التفضيل كبار، حاز ابنتيه ورضوانا ومغفرة إذ عنه قد حط إجهار وإسرار. وفي

وهو الذي منه تستحيي ملائكة والمصطفى فله قدر بل قدار ومن كراماته أن حاصروه طم يوما على الدار ظلما وهو صبار صلت ملائكة الرحمن يوم قضى عليه وفق الذي أبدته أخبار ومن

وعم رسول الله سيدنا زوج البتول علي فهو مختار له الشجاعة والعرفان مع شرف والحب والقرب وهو الأنس والجار باب العلوم أبو السبطين ثم له هدى الملا ولخير الخلق الانذار له أقر

بات مضطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار، عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار، مع كون كل عدو بات يحرسه والمصطفى عنه منهم كفت أبصار. وأرسل الله جبريلا وصاحبه ليدفع عنه ما يبغيه من جار، وحينما خرج المختار واجههم بقبضة من تراب والعدا حار. فضائل الصحب عند الله جل علا عن عدها كلت أقلام وأسطار، سألته جل بالمختار ثم بهم

العمر تسويف وإصرار فليخرج اليوم من قلب اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخله معرفة والحق والصبر والأولى والإجبار حتى أفارق أفعالا مقبحة مع تلازم ما يحظى به الجار ومنه أبغي صلاة بالسلام على خير الورى بجميع الآل من خاروا وأن تسوق صلاة بالسلام له عني تشمل قوما

أوزار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر أنوار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر أسرار وأن يلازمني توحيده أبدا وصالحات وآداب وأذكار وأن أكون بعهدي موفيا أبدا بلا التفاتي إلى ما فيه أغيار وأن أكون على الأعداء معتليا حتى لينقاد أشرار وأخيار وأن أكون سعيدا عابدا أبدا وخادما خدمة ترضى وتختار يا رب صل على المختار وارض به عنهم رضاء له عود وتكرار وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم أن لا أخالط ما للضر جرار وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم أن لا أخالط ما للضر جرار بسم الله الرحمن الرحيم إني بجحجاح المختار مشغوف قلبي لشوقيه كالرحمن مصروف إني بجحجاح المختار مشغوف قلبي لشوقيه كالرحمن مصروف عنيت أحمد من قد بان أن له سبقا جليا فذاك السبق معروف فالقلب يهتز حبا زور روضته يا ليتني طرت أو لي كان درنوف أو نلت زادا بليغا أو قدرت على قطع المهامه حيث الشوق مألوف لكي أزور رسول الله ملجأنا يوم القيامة مهما حان تخويف لكي أزور رسولا من يزره ينل فوزا وجاء له فضل وتشريف لكي أزور رسول الله أحمد من ذلت له الخير ثم الأسد من خيفوا كانوا أباتا جميعا ثم قد علموا بأن أحمد عند الله غطريف كانوا أباتا جميعا ثم قد علموا بأن أحمد عند الله غطريف بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد كتب الله تبارك وتعالى أنه اشترى مني الضمائر كلها في اللوح المحفوظ خدمة مقبولة بقدر عظمة الذات المقدسة ما قيد له منها إلى انتهاء شهر رمضان آيات منه تبارك وتعالى ومعجزات به صلى الله تعالى عليه وسلم تبيض ما نسخ من الخدم لوجه الله تعالى الذي أرسخ القدم أو نعمة رب العالمين في خدمة خير العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل من كاتب هذه الحروف تبييضه واجعله من أنفع المعروف آمين يا رب العالمين وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن عبدا خديما له بالفرض والسنن وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن عبدا خديما له بالفرض والسنن
حمدي وشكري لباق لا شريك له على مجاورة المنجي من الفتن. هداني الله بالماحي وأشكره من غير شرك ولا غش ولا كتن. الحمد لله رب العالمين على محمد من بخير البشر أكرمني، أثني على الله والإكرام بشرني، وكان لله بالتبشير والأمن. رافقت أصحاب خير الخلق في أبد، وطابت النفس لي والقلب كالزمن. لي قاد ما غاب عن غر حووا عجبا، من صانني سرمدا عن جالب لقني. إلى النبي قدت ما يرضيه من خدم، مذ قاد لي جالبا للعلم واليقن. إلى جنابي يقود البشر مع أمن، باق هداني بلا مكر ولا حزن. ناجيت جاعل بالماحي ومن معه، فوق المدافع والأرماح متزني. سلمت من كل ضر حامدا ملكي، بمعزل عن ذوي العدوان واللزن. أنهى إلهي سيري بالنبي له، كما به جاد لي بالفرض والسنن. أنهى إلهي سيري بالنبي له، كما به جاد لي بالفرض والسنن. هذه الأبيات تقبلها الله تبارك وتعالى من قائلها بقدر جمال ذاته العلية، وبمقدار جمال ذات الجميل البهي صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يسبق إلى شيء من أسرارها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. عونك يا معين وبك نستعين. الحمد لله وحده، وصلى الله تعالى على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذه سعادات المريدين في أمداح خير المرسلين، عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين، نكون بها من أكرم الخادمين. وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، محمد بن محمد بن حبيب الله، حفظه الله تعالى في الدارين ووفقه وتولاه، دونها في مسكنه طوبى، حرسها الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 1300 من هجرة، من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم. ومنها الرائية، وهي هذه

الجسم تكرار، لأنه للهدى والنور جرار. يلوم جسمي دأبا في الجلوس بلا علم ولا عمل.

صاروا يلومه وهو في قهر وفي كبل بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا لله توبة من أدناه غفار غفار لاغفر ذنوبي وافك كنكبلي بمن علي لتركي زوره عار بمن يخاطبني في زور روضته بيتان من قول من بالعرف أمار زر من تحب وإن شطت بك الدار وحال من دونه سهل وأوعار لا يمنعنك بعد من زيارته إن المحب لمن يهواه زوار إليك قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز عما عاب أو زار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حجوا ومن زاروا هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار بجاه من حيثما السادات قاربه شمس تقاربها في الصحو أقمار أو أنه عندهم فيما يرى بصر بحر حواليه آبار وأنهار للبدر نور عظيم يستنار به لكن إذا لم يكن للشمس إظهار للقصب طول لدى عين له نظرت لكن إذا حوله لم تنبت أشجار يكون للبئر ماء طاب مشربه لكنه من خليج البحر أقطار أطل ماء ولا كالوبل منسجما ولا تجاري الندى بالماء أمطار ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة به دنيا وأخرى فليتي حوله جار

يوم يختار، وهو النجيب الذي في وصف خلقته وخلقه قيل تسجاع وأشعار. ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار. أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا، وليس يدرك بالأكواب تيار. كعب وحسان والبوصير قد برعوا، وكلهم شعره نور وأسرار. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه دونه عقل وأفكار. فلا تقيس ابن عبد الله بالفضلاء، إن الكواكب يخفيها سنمار. للمصطفى خير خلق الله منزلة، لو وجهت نحوها كل الورى حار.

له من العلم ما لم يحوه بشر أو جن أو ملك والصدر مزخار له لدى الله سر لا يطالعه بالكد والعلم رهبان وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث غاب لخوف منه فرار له

أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما طبق ما يهوى ويختار والآل من باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للورى سادات نخيار وصحب

وكيل شفاع للا إذ زايل الكل أدناس وأكدار بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا طرا وخفض الذي أعلته كفار والصفح والحلم دأب للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلاف الصديق مع عمر عثمانهم وعلي نعم الأبرار عليهم الدهر رضوان الإله كما قد استناروا بنور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عني الذنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يروا من خفاض الدهر أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يقاربني بالسوء غرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يخادعني بالغدر غدار سألت ربي

تطهرني منه إليه لها نور وأسرار. سألت ربي صلاة قد تقربني إليه دنيا وأخرى مثل من خاروا. أما أبو بكر الصديق سيدنا فللجميع بأن قد فاق إقرار، وبان إذ رافق المختار وحدهما في الضيق نحو محل فيه الأنصار، إذ أخرج

0: وقابلوه بسوء حاسدين له في ليلة سار فيها وهو صبار
1: بن افهم راديو بي نيك تي ويتو رومبان بي نيك تي كومين بي جاكارلو تلي بي جيم ايليبور
2: بسم الله تابسكي جيم سينا اكسبريسو انديتنا اي خولم غير دولي سي سابانيا تابسكي اي بوندا شا او شام 25000 فران يوني موت ناري مالكو واخ دي كوماندي اكتيفيل سبور 3000 سبور 500 ولا سنت 500 غير بوكو تي ني اكسبريسو دي سارغال تي تابسكي بي Retrouve toutes les offres sur web ou à la boucle. Tiens, 111 tiens. Ou sur ton application Osei. Expresso Dal, moi Sénégal.
3: Eh, hey, Ndanan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer.
4: Sa xar
3: validé?
4: Eh, hey, sa jazzner
3: validé?
4: Wa sa ndugu
3: validé?
1: Doma laaj naka?
4: Gawé ma?
3: Xana si fay ñeugu 1500 francs wala luko upp ak wave, bokku si tirage au sort bi meuna gagner xar, jazzner wala yeneeni lo.
1: Taxi, luy gën di fay ak wave di gën di yok say chance gagner.
4: Hein?
3: Ah, kon yam fi batay
1: loy xaar pour fay jiga bokku ci ndanan wave yi
4: te baski ndanan deug ak wave la li bataxalu wave digital finance la
1: benno fm 106.0
0: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallama taslima a'unaka ya mu'in wa bika nasta'in alhamdulillahi wahdahu وصلى الله تعالى على من لا نبي بعده أما بعد فهذه سعادات المريدين في أمداح خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها من أكرم الخادمين وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن محمد بن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين ووفقه وتولاه دونها في مسكنه طوبى حرسها الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 1300 من هجرة من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها الرائية وهي هذه

بالجسم تكرار، لأنه للهدى والنور جرار. يلوم جسمي دأبا في الجلوس بلا علم ولا عمل.

يلومه وهو في قهر وفي كبل بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا لله توبة من أدناه غفار غفار لاغفر ذنوبي وافكك كبلي بمن علي لتركي زوره عار بمن يخاطبني في زور روضته بيتان من قول من بالعرف أمار زر من تحب وإن شطت بك الدار وحال من دونه سهل وأوعار لا يمنعنك بعد من زيارته إن المحب لمن يهواه زوار إليك قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز عما عاب أو زار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حجوا ومن زاروا هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار بجاه من حيثما السادات قاربه شمس تقاربها في الصحو أقمار أو أنه عندهم فيما يرى بصر بحر حواليه آبار وأنهار للبدر نور عظيم يستنار به لكن إذا لم يكن للشمس إظهار للقصب طول لدى عين له نظرت لكن إذا حوله لم تنبت أشجار يكون للبئر ماء طاب مشربه لكنه من خليج البحر أقطار أطل ماء ولا كالوبل منسجما ولا تجاري الندى بالماء أمطار ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة به دنيا وأخرى فليتي حوله جار

يوم يختار، وهو النجيب الذي في وصف خلقته وخلقه قيل تسجاع وأشعار. ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار. أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا، وليس يدرك بالأكواب تيار. كعب وحسان والبوصير قد برعوا، وكلهم شعره نور وأسرار. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه دونه عقل وأبصار.

للمصطفى خير خلق الله منزلة لو وجهت نحوها كل الورى حاروا. رام الورى نيل فضل

طالعه بالكد والعلم رهبان وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث غاب لخوف منه فرار له من

من سيوف الله بتار للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما طبق ما يهوى ويختار والآل من باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للورى سادات نخيار وصح

شفاع علالا إذ زايل الكل أدناس وأكدار بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا طرا وخفض الذي أعلته كفار والصفح والحلم دأب للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلاف الصديق مع عمر عثمانهم وعلي نعم الأبرار عليهم الدهر رضوان الإله كما قد استناروا بنور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عني الذنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يروا من خفاض الدهر أشرار سألت ربي

بهم ألا تروم جنابي في غد النار. سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يواجهني بالمكر مكار. سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يخادعني بالغدر غدار. سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتفي عن فؤاد اليوم أغيار. سألت

إليه دنيا وأخرى مثل من خاروا. أما أبو بكر الصديق سيدنا فللجميع بأن قد فاق إقرار، وبان إذ رافق المختار وحدهما في الضيق نحو محل فيه الأنصار، إذ أخرجوا

النَّارُ وَقَابَلُوهُ بِسُوءٍ حَاسِدِينَ لَهُ فِي لَيْلَةٍ سَارَ فِيهَا وَهُوَ صَبَّارُ وَوَجَّهُ

الأنصار واسى النبي بأموال وأنكحه بنتا ولم يعره شك وإنكار لم يشرب الخمر لم يسجد إلى صنم والوالدان مع الأولاد أبرار أما أبو حفص الفاروق سيدنا ففي مزاياه لا يرتاب ديار وهو المتم ذوي الإسلام يوم هدى ميما به كان للإسلام إظهار والله فرق بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدته فجار ويوم أسلم جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق الكل قهار معلما أن إسلام الفتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار به تعزز دين الله مرتفعا له فضائل عنها كلا تفكار قد أدب الناس طرا بالهدى وهدوا بهديه وبإذن منه لم صاروا وهو السراج لأهل الفوز فيه أتى الحق مع عمر

كفروا. أما ابن عفان أي عثمان سيدنا فحاله فيه بالتفضيل إشعار. حاز الشهادة والنورين ثم له من الرسول خصوصات وأسرار. بات النبي إلى فجر يروم له رضا من الله ذا التفضيل كبار. حاز ابنتيه ورضوانا ومغفرة إذ عنه قد حط إجهار وإسرار.

النار وهو الذي منه تستحيي ملائكة والمصطفى فله قدر بل قدار ومن كراماته أن حاصروه طم يوما على الدار ظلما وهو صبار صلت ملائكة الرحمن يوم قضى عليه وفق الذي أبدته أخبار ومن

عم رسول الله سيدنا زوج البتول علي فهو مختار له الشجاعة والعرفان مع شرف والحب والقرب وهو الأنس والجار باب العلوم أبو السبطين ثم له هدى الملا ولخير الخلق الانذار له أقل

بات مضطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار، عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار، مع كون كل عدو بات يحرسه والمصطفى عنه منهم كفت أبصار. وأرسل الله جبريلا وصاحبه ليدفع عنه ما يبغيه من جار، وحينما خرج المختار

من تراب والعدا حاروا فضائل الصحب عند الله جل علا عن عدها كلت أقلام وأسطار سألته

فالماحي امح معصيتي قد ضيع العمر تسويف وإصرار فليخرج اليوم من قلب اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخله معرفة والحق والصبر والأولى والإجبار حتى أفارق أفعالا مقبحة مع تلازم ما يحظى به الجار ومنه أبغي صلاة بالسلام على خير الورى بجميع الآل من خاروا وأن تسوق صلاة بالسلام له عني تشمل قوما

0: أوزار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر أنوار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر أسرار وأن يلازمني توحيده أبدا وصالحات وآداب وأذكار وأن أكون بعهدي موفيا أبدا بلا التفاتي إلى ما فيه أغيار وأن أكون على الأعداء معتليا حتى لينقاد تشرار وأخيار وأن أكون سعيدا عابدا أبدا وخادما خدمة ترضى وتختار يا رب صل على المختار وارض به عنهم رضاء له عود وتكرار وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم أن لا أخالط ما للضر جرار وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم أن لا أخالط ما للضر جرار بسم الله الرحمن الرحيم إني بجحجاح المختار مشغوف قلبي لشوقيه كالرحمن مصروف إني بجحجاح المختار مشغوف قلبي لشوقيه كالرحمن مصروف عنيت أحمد من قد بان أن له سبقا جليا فذاك السبق معروف فالقلب يهتز حبا زور روضته يا ليتني طرت أو لي كان درنوف أو نلت زادا بليغا أو قدرت على قطع المهامه حيث الشوق مألوف لكي أزور رسول الله ملجأنا يوم القيامة مهما حان تخويف لكي أزور رسولا من يزره ينال فوزا وجاء له فضل وتشريف لكي أزور رسول الله أحمد من ذلت له الخير ثم الأسد من خيف كانوا أباتا جميعا ثم قد علموا بأن أحمد عند الله غطريف كانوا أباتا جميعا ثم قد علموا بأن أحمد عند الله غطريف بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد كتب الله تبارك وتعالى أنه اشترى مني الضمائر كلها في اللوح المحفوظ خدمة مقبولة بقدر عظمة الذات المقدسة ما قيد له منها إلى انتهاء شهر رمضان آيات منه تبارك وتعالى ومعجزات به صلى الله تعالى عليه وسلم تبيض ما نسخ من الخدم لوجه الله تعالى الذي أرسخ القدم أو نعمة رب العالمين في خدمة خير العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل من كاتب هذه الحروف تبييضه واجعله من أنفع المعروف آمين يا رب العالمين وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن عبدا خديما له بالفرض والسنن وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن عبدا خديما له بالفرض والسنن حمدي وشكري لباق لا شريك له على مجاورة المنجي من الفتن. هداني الله بالماحي وأشكره من غير شرك ولا غش ولا كتن. الحمد لله رب العالمين على محمد من بخير البشر أكرمني، أثني على الله والإكرام بشر العباد. كتب الله تبارك وتعالى أنه اشترى مني الضمائر كلها في اللوح المحفوظ خدمة مقبولة بقدر عظمة الذات المقدسة ما قيد له منها إلى انتهاء شهر رمضان آيات منه تبارك وتعالى ومعجزات به صلى الله تعالى عليه وسلم. تبيض ما نسخ من الخدم لوجه الله تعالى الذي أرسخ القدم، أو نعمة رب العالمين في خدمة خير العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل من كاتب هذه الحروف تبييضه واجعله من أنفع المعروف، آمين يا رب العالمين. وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن، عبدا خديما له بالفرض والسنن. وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن، عبدا خديما له بالفرض والسنن. حمدي وشكري لباق لا شريك له على مجاورة الهدي من الفتن. هداني الله بالماحي وأشكره من غير شرك ولا غش ولا كتن. الحمد لله رب العالمين على محمد من بخير البشر أكرمني، أثني على الله والإكرام بشرني، وكان لله بالتبشير والأمن. رافقت أصحاب خير الخلق في أبد، وطابت النفس لي والقلب كالزمن. لي قاد ما غاب عن غر حووا عجبا، من صانني سرمدا عن جالب لقني. إلى النبي قدت ما يرضيه من خدم، مذ قاد لي جالبا للعلم واليقن. إلى جنابي يقود البشر مع أمن، باق هداني بلا مكر ولا حزن. ناجيت جاعل بالماحي ومن معه، فوق المدافع والأرماح متزني. سلمت من كل ضر حامدا ملكي، بمعزل عن ذوي العدوان واللزن. أنهى إلهي سيري بالنبي له، كما به جاد لي بالفرض والسنن. أنهى إلهي سيري بالنبي له، كما به جاد لي بالفرض والسنن. هذه الأبيات تقبلها الله تبارك وتعالى من قائلها بقدر جمال ذاته العلية، وبمقدار جمال ذات الجميل البهي صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يسبق إلى شيء من أسرارها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Bamba FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: shou hilou habibi shou hilou amboki Senegal mboki Touba lu bes tak ci diwan Touba ben tangal bu lay may dole dila may katan ci sa negu sey mboki lol nak di jall téméri dërëm ak juroom fuk kefe mu tuddu lik lik lik mom nak daf lay yokku sawarté yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu défaré ko fi ci réewum Senegal ñu défaré ko 23 points yo xamné yépp fi ci réewum Senegal la fekk baax lol nak mboki nekk lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal dikoy défarat wala nga dikoy jaayat fen do nga ko mëna fekk muy fi ci radio Benno FM 106.0 mëno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jëfëndiko lepp lo xamné dafa nek fièvre bi dakoy safra gor mën nako jëfëndiko jigen ñi tam mën nañ ko jëfëndiko yow muy jëfëndiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp duñ ci muccu waye itam yeen nga xamné da ngeen di dundul li di walu hemorrhoid

وأشعار ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار فلا تقيس ابن عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفيها سنمار للمصطفى خير خلق الله منزلة لو وجهت نحوها كل الورى حار رام الورى نيل فضل مسرعين له والفضل عند رسول الله قرار كلتا يديه لها سعي تلازمه بذل وبأس لمن لان ومن جار له من العلم ما لم يحوه بشر أو جن أو ملك والصدر مزخار له لدى الله سر لا يطالعه بالكد والعلم رهبان وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث غاب لخوف منه فرار له من

به مهند من سيوف الله بتار للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما طبق ما يهوى ويختار والآل من باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للورى سادات نخيار وصحبه الغر من أقرانهم سبقوا إذ بعضهم هاجروا والبعض أنصار لهم لدى

خير شفاع علالا إذ زايل الكل أدناس وأكدار بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا طرا وخفض الذي أعلته كفار والصفح والحلم دأب للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلفاء الصديق مع عمر عثمانهم وعلي نعم الأبرار عليهم الدهر رضوان الإله كما قد استناروا بنور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم الذنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يروا من خفاض الدهر أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يقاربني بالسوء غرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يخادعني بالغدر غدار سألت ربي

من هدى عني له مع من في حبه حاروا سألت ربي صلاة قد تطهرني منه إليه لها نور وأسرار سألت ربي صلاة قد تقربني إليه دنيا وأخرى مثل

إقرار وبان إذ رافق المختار وحدهما في الضيق نحو محل فيه الأنصار إذ أخرجوا

بمكر عظيم حول مرقده والكل منهم بسوء فيه أمار وقابلوه بسوء حاسدين له في ليلة سار فيها وهو صبار ووجهوا نحوه من واجروه على إتيانه فوق طرف وهو كرار ساقوا سراقة سرا كي يجيء به وأن يكون له أجر ومقدار وأمه بجواد كي يفوز بما يعطى من الأجر ثم الطرف قرار وعاهد البر مرات لينقذه حتى يتوب لمن للذنب غفار وحين أبصره الصديق ذا سرع وتحته شيظم

ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر.

سميع يا الله، يا بصير يا الله، يا حكم يا الله، يا عدل يا الله، يا لطيف يا الله، يا خبير يا الله.

الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله

الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله

عفو يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام.

من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل

اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن، اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة القرآن العظيم وبحرمة

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة.

تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته.

وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق.

اللهم رد المسلمين إلى دينك مرد الجميلا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان.

0: أنفسنا اللهم استجب دعاءنا
1: آمين.
0: واشف مرضانا
1: آمين.
0: وارحم موتانا
1: آمين.
0: وأهلك أعداءنا
1: آمين.
0: ولا تخيب فيك رجاءنا
1: آمين.
0: واختم بالباقيات الصالحات.

ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

ربنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

أعمى وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير.

0: والثلج والبرد.
1: آمين.
0: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم عافنا.
1: آمين.
0: واعف عنا.
1: آمين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.

0: نجنا من الهم والغم والكرب العظيم.
1: آمين.
0: اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم.
1: آمين.
0: الله

خف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم

توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

فعذبنا بنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان

ربنا ولي المؤمنين جلال والرحمن والرحيم ونعرف لك ما يقولها بوجهك الكريم وجعلك سراجا لمن يجيب ونرجا حبيبا للايمان والاسلام خير الصلاه بلا امان يا خير من يجود بالتقديم لقد صلى الله عليك يا الله بقدر من

أنت بشير متكلم جزاك هي أشكاله المجيد فانتظر لك في الاختلاع إن النفي

متقين المجيب داني وسبيلي مع نعتر والمسني حتى آل المنتظر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صوت لنا بجاه خير العالمين الاكرمين ثم قيم رمضان العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عزيز

المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحرص على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من نور الأمر ولا يزال أنزل كفاءة مكان الظلام ولا تعاملها بالسلال وأنزل الحفر مكان الظهر وأنزل الخير مكان السلم وأنزل العلم مكان الجهر وأنزل الجود مكان الفضل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا ثم فيهم قوما وحزنا عاجلا ونجهم وهاجهم وتوفيهم ولا تعاقبهم بكل ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم أبدالهم لا تنزلون على ملائكة لخوف يصلون قلوبهم ليس سميل أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تمسك الجوانب وصاموا لأكبر القبائل فلا تواخذهم بما

علينا بفرج كل مسلم ونجنا من سر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين كفرا لنا بالله فنبقى كفرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العالمين مخلصين وجعل جميع المؤمنين

فعلهم واغفر عبادك العبد الكريم للمسلمين عبدا ورحمة وجعلهم فينا هدى وخيرا نقصهم منها هدى وخيرا واغفرنا بمسلمين لوجهك واغفرهم بمسلمك نفسك وجعل جميع اخوتي ونفسي في رحمة يوم القتال نفسي وجعل لنا هنا وهلنا عزوا واحدة تفضلا فنهتا وهب لنا مكارم الاخلاق مع صحابه الى شقائه وجعل صغيرنا يوقر الكبير وجعل كبيرنا يعين بالشقير وجعل قلوبنا على التوابل الى

0: الحمد لله السميع والبصير
1: يرفع العليم والقدير والمتين الحمد لله السميع والبصير يرفع العليم والقدير والمتين ناجي الله سبحانه يوم الاحد فجعلني بقل هو الله احد نبيت جمله النصارى عنه وفي بتوحيدك يا ذا المبني الاول الاخر والمغني الامد التاجر الباطل انت يا احد لك البرايا ولك الافعال فانت للذي تتافعال لك بتاج ساكرا وراضيا بما قطعت لي قريبا راضيا هبي منازل النصارى ترى في جنة ممثل من يسرى ولد يا قائم من الله تنفذ فلنتقم من كل مال الصدور من دار مصر ما توجه جيم الاذن عني او موجه يا من لديه كل ان نقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني يكف ثمدا كل ثمد واجعل مكاتبهما عن الثمن بين لي الذي علي يقتتل بجذب الحكيم حيث اقتتل هدي مثل صرمدا بالقسط في كل شيء يا بصير يكفي يا الله يا سميع يا بصير صل على من اسمه رسيل فكلك المعني وسلم يا احد فليذ كنت قل هو الله احد رسولك المعيد وسلم يا احد فليذ كنت قل هو الله

المتعلمون المستمعون والكثير منهم والمتكلمون لهم خطور أقلد التوحيد للإله مقلدا محمد

يا بدوني تراجع يا صدران هم لوجب الليل كلما جنيت والمار له لما ناديت اللهم بائل هذه فلتجب بحرمة القرآن وذكرت الله من شيطاني فتيأت

هدى الله من يقل هدين غير الله ويلزم من ومسلم ومسلم ومسلم ثلاث دائما من المعادين لما إله كان لكل

متنسيان إن صوارح الناس المتنين على وجه الأمة ليس تنتني عباد أولياء الأمة النبي لم يصلها إلى رسول أو نبي إن طريقة رسول الله هي التي أتوجه الكناني لم يكن الغالي

على الذي تقدم لسلما لمرتقى رسل من الجهال عن كلامه رسل النهار فبرسول الله ما لا يقدر.

بوجهك الكريم حبل المصطفى في القطارات المظلوم المصطفى زعلية جسدي فكتمي جارب الذروة الرجال فكتمي دائم كل يدي جهد وكرم وإذا ربني خيطا يكرم يلا يا حبيبي يا خبر بل في تجديد

لا يتوجهون الى الله ليصبحوا الا بالملائكه الله ابتدائي وبادر عنها مدى قديم مجرد بها بها بها على هي الى

على الذي ولم يزل ولا يزال ما تلم يجل الحلف الرسال لم ينبغي ما تعني بسائله او باطنا بسجل كل مال هل يتطور من هذا الكلام مكلما قد تزل إلى جهة الإنسان مكرم وليس عاجزا بالمكرم إلى جهة الدنيا يكون والله قد كذب بالمحمرات لم يكن عليكم

دخلت من محمد المسلمين نزل من على محمد وقعت من محمد المسلمين حتى

كيف تؤدين من الحول والمؤمنين دعني اتمر الجبال الى جنانك بالانتفاع

0: مال مكارم ومن خنقل فلم يلبي لمال مساد لغير سبب يقتل الفساد هدى الذين كفروا بغيرهم لا اجرى على معروف مكرهم وجوا على علم المكارم
1: ربي أعوذ بك من نزغ الشياطين وأعوذ بك رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله الوليد القدير العظيم الذي ذهب الله تبارك وتعالى شهر رمضان ربيع الأول فإذا لما رجعني أعبد لو قديم بالنبي ويبدو فإذا له جاني عبد لو قديم بالنبي ويبدو أجيئني غابا عن الأقطاب ومن المناجا قاد في كتابي ربي يا رب العرش والسماء والأرض والبطن

لغير نحوه قد بدت هداياه إكرام ذي الجلال والإكرام شاف لغير الكره كالحرام ناجى العليم والخبير بما ولا به التدبير رب السماء والأرض قاعد المنام فبيباه في الجنان المنام باركني في الجن والأغراب وقاعد العظم في الأغراب يذوق ما خلقه أو يخلقه من المنام المنام يزلق علمني بأنني أحب إليه من غيري ومن يحب أجابني بما عن الأكوان غاب بلاد ولا عدوان لوجهه الجميل قد نبذد كما به وجهه نغزد أكرمني ذو الخيار والربيع الأول الماضي والنعم الربيع واجهني تبشير ربي والغفور في جنا محمد خير البدر قال عن الباقي الوزير والرفيق بما به الى جنان نصوح في جنتي اني عبد لله خادما ويبدو سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد آذن الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من أنزل عليه به قول ربي عني شهيدة ببشر من زور الخلق بدد حاجة من إلى حاجة من الغيب إلى ذي الإله لقد تبع الله ضر كل الله رجعني حب ربي الاول ورمضان سهل الاجتماع الولين رجعني حب ربي الاول ورمضان سهل الحق الولين رافقني جند الاله الغالبون وقت القرانه زهدا يغلبون مدني الاله ماني مدى بالمتقى وسيلتي فمددا بمضي قتيل الجند الكرام وقاد من ارضي الاعلى مرام انا لله تعالى كلي معجزة يوم بديع ثوري ناجتها بقلمي من جيزني وقادني جزاؤه من جمزني يعني بالقتل في الحيثوني ونور الجنازة النزوني هاج قلاب سنة الأملاك حدائدي من

نذر نور مثال عرب على تغني الهاتف العرب زد لك الدوار اوكار علام لوجهه النفع لغير الغلام وجدت الجلال والاكرام بما به دنيا سرام لا يزول

بسبيل الله لن أجارا وفيها من عارمي في الدارين حيثما تمن كفى علي العارين أكثر من يغلق بكونه عنده وفيه يبادي حسبه وجلا برد والد يأجر لن قبلا عند الإله وسوايا قبلا الله لي بعد قول القول في برجي المكنون في النعوم الله لي قادمون القول.

جيدا ببدل والملائكة بدد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شوال ذوالقعدة ذوالحجة شهيدا لله وبأخذ الكتاب بلا عذر ولا أذل ولا عتاب أنبياء الذي والنحلة الرسول خلد دار يرضى وخير سكون قدر يموت ما كاد يدور من الفجور وحمام الحمر فيه رد بغير العافية المفاسدة الله صعب بغير الفاسدة مجري المصالح المريحة من للجنان قادمي كفريحا ضمن يوله لدغة رامي لجلي وليح موضوعي الله أكرم وأكرم بلا حجر وعمير يفدى وكبلا نويل صبر الله بالمباع وفي مباهي مغرج وباهي فقال الطيبان كون احمدا وفيه لكيل غيرة حمدا فقال الطيبان كون احمدا وفيه لكيل غيرة حمدا وإذا لمن أراد أن ينقدما أبرم من بيته ولم يدما ولا لغيره ذو قبور وقصور ومدرك وليه نور قصور أدب ربي اليمين بسوان ما بخرجه ويبتهي هاي لم يهم بعد الغناء الحب فيه كمسجده مذهب ونور عبدين ثم لغير واحد بحار سورا قضى قصير او نفر واشغلي الى الجنان خير ولسوى نحيا ما ندير الي قعد الله اجرا حسنا.

عادل الأوزان الأضماء والجوايا دعا من دع الزمان عظم وجد ابن العظيم وعبدا لي كان بالتعظيم دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للسمد عدامي الله برحم أمين وبكتابه وأحمد الأمين وفي عز الغضب والدلال سلاف الهدى مع الحلال ذكري وبيع التاليا إلى عاتب الأعداء المتاليا وجبد بالله ما سواهم وقال لي رب النار الحلال إذا تجدد دعاة ربنا وتبع الجند العزيز في البناء لحن من العليم والغدير كثير مغنم اجره كبير حبيب

الدرر فبمباح عن ثلاث منتقى ملاذ قلب فام مرتقى صبها ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بخير رمضان مسجد بسر ريض الأرض والسماء أبيرة يقود وغير ماء فقد انت العجر عديد سلمين وسمح

والعافي سلف الآيات سنعط في جديد دين لهب لوجهه الكريم أم الأهل سنعط في جديد دين لهب لوجهه الكريم يوم الأهل حساب مغن جل عن الأمداد في وصلك صنع الأمداد حساب مغن جل عن الأمداد لي وصلك صنع الأمداد رجعت ربي وهبك رجاء والعاد وجود تدري حرجا رفع إلى فوق المراد كلي في رمضان مخبرا لي كلي متى إلى كلية رضاه من كان لي في كل ما قضاه ضيافتي لجنا نتافيا وعمري حاط اجورا نافيا حكرا من الاكرم والمكرم وندم من دهر ارملم ندم من جراد السلطان ندم من جراد السلطان وندم الحكام والشيطان مدد يسر المظلوم من جعل هديا مثل يوم بدر فنجعل فلبني مهر بجان عربي لجل جزائر النبي العربي لقد مدعن في حياتي بذر رسول الله في الآيات صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة ورضي عنا الصحابة عموما وعلى البشر خصوصا آمين بسم الله الرحمن الرحيم صل وسلم وبارك عليه قد عظم لذلك الاحد اللطيف النافع الولي المالك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وفيه ببقيه مجدي في الدنيا يا قدير يا نافع اياك ما يقدرها بغير رمضان المقدم بقى وجرات المواضيع عملي وكان لي بنية وعملي كفرني الجميل عند جلده على غالبنا اليوم مولي عبده هاجمت فيه قلوب الجند وذكر العظيم كنز عندي دام قتلت الصلاة والسلام لجل مزايا

مدد المختار لله يدي ومدد الأوجباء الأضي يدي لا خيال من توجه الإله سوى الذي ميقات قبل إله إن الذين شهدوا في المعركة وجاهدوا كل نهور مشرك نحو إلى ديار ربي في رمضان لئن وجه من خفى بفرقان إن الذين شهدوا في المعركة وجاهدوا

ملك ملكة الأقلام النبت مع مداد من غلاه وضبت تعالى مليمة فلا وأخرجا قبل تملي أيها قطر رجال تبري لمن

ولكل معهما قبله وبعده وهبني ملازمة الجميع في عاصمة المدح وسط البركة وقفه مع ذوق الزهد رمضان وإقامة الصلوات وكمزي وآتني معه من لدنك ذكرا وحلقي وبين مقدرات وعمري بقدر

نجد من جلا من سهار وقاد لي محير الأبدان من لك يلبق الوجود واللطيف ما لي بي أعوذ دار مخدود تعاجبي أثبت للباقي الوليد وليس لي سواه

اللهم إني واجدك بذلية إلى دخول الجنة التي وجم تقول لوجيك الكريم محمد فيك اللهم موجدا فيك بسير رمضان المتبن بس مرد عار عن لوجه الله بعد فراقكم نجان الله قد عادت الفتاة والغلوم النافعات وشقات عليهم أتاني الله بكلمة الرسول وانقاد لي بالعناء الخير طول رضيت ربي وربي راض عني بلا سج ولا أمراض إذا دخل القرآن من جنان وكان للمسلم بالجنان محمد صلى عليه الله مسلما ليبدا اولاه دلالتي ازالها الكتاب ولدواها كثير الركاب الى لساني وفؤادي ويدي انك تذكر من هبى من ابيدي نوي نصر الله بالمنزلين ولجنان تعني بالذنين متى الاضطراب والغلا والكذب الزفاف والتلاوة تقاني الباكر ما لغيبي وجعلت على بصير عني عيبي هدى الله لوجه الله بعظمته من كل جانب مؤمنا مسلما محسنا عندك وعند رسول الله فصلي وسلم وبارك عليه لقد عظم بذلك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المؤمنين معاذ إليك بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بشر الله تبارك وتعالى زوال ما في أجل كثير وغيره من المؤمنين والمؤمنات في سيف رمضان عام بكثير سعد الذين حافظوا على صيام ترندي عقلك باب من قيام بعد الذين حافظوا على صيام فرجي رجلك باب الاسلام قد الذين حافظوا على صيام فرجي رجلك باب الاسلام يرون بالحضور في القبور وفي القيامة من المؤمن الجليل بين خالق وراء السائلين في رمضان بالغاء الخير عباد من الإله الواجر نال المنى في درجات الآخر بدل غيرهم عذاب النار بغير جهد ولا بنار رباهم لرمضان الرابع نباهم بالثروات الناجع مثل من النفوذ الباقي متحرضين شبعا والصبار

أجل كبير ما تراه نبدو فبطي عن سرب الدارين يفيكم العارم والنارين حبكم الله الكريم الأكرما بقلبين وجدود كرما إلى سواكم

ملكم الأبار إن بار جمال غيركم ذو الجلال أبواب جنات النعيم فتحت للسائلين وجميع فجعت لكم لدى الأبار واللقاء يا غمض عتاب بالجفار أجعل ما نحن ربكم كريم وعلى أن أجور لا كريم لكتم الله على كرسيان فتدخل على الجنة بدون قيام بهذه الأبعاد أخرج إليكم إليهم إذا كان خطارهم يوم نعيد والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجعل قصيدة إسلامه بمدره جزا وصلي رمضان جزا بصار رمضان جيشرا باقي الخطيب ارفعنا في مثلا جزا بكاتيب به وقبلا وجلي وامر بلا تقبلا اغنى بيلم وقبلا

بكم وفيه عند جارحة بجنبه مقبضين رد مقبضين غير الزادين من بعد المرعى بقدر الزاد من نجر بي أنضى الله عليه وقعد لي منه كتاب الحرام.

نقلا إليه من أجناده نبعني ومن جوابه نظرا فقعدني إلى جنانه نظرا لي من خلال في معرم وضبر وربي والأول وربي وثاني وجناد أولى وجناد ثاني عرجا وزعبا ورمضا وتوال وزن قوادك وزن حجدي وفي يوم الهدي وفي يوم إثنين وفي يوم ثلاثين ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إلى دخول الجنة التي أوحي المتقون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يقول جبريل على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان خير زيد رمضان فلا جماعة لا يزال صمدا على النبي والرسول احمدا القاتل في الوجوب والقدم على كلمة لا يساهم من قدم أكاسل عمي الوجود والقدم على قدم لا يساهم من قدم على بكت ما عباد ما انسلام على غبي الله مصير الحلاف محمد عليه

والصبر والمعروف آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا

يفاضني من مطيعاني في الهطول حاجنا داني وحماني عن نقير وجاني ومطيعاني من ملكات في زمناتي أبدا والهرجات.

منا يقولي وقلبي مفرد أكرم في حاجة ذاهرا للقلا وقاتل لهم الظهر نويت جبرا من كتابه أمره بي وقلبي من بيوته غرم فمن كان في هذه أعمى هو في الآخرة أعمى

يقعد من أولاده والقدم مالك وعظم يدعى من ذنب تكر الدرى بقدمي محتزما والقدمي قدم كثيرا كذبا.

وقرنه الزمن رجم كاره من قد نقى مجرسي من يقوى ظن نقى ملت هواك سيزيد الاقتاب والقتل قعد بقاء الاعتزاب سمني الكريم السحابة وجاد لي من غجر سحابا إلى قدس لنا كل ملك وعدد بتبنيه كل ملك ناب كتاب دين على أهل الكتاب أن تعبر بما هم لا عذاب إلا من عندل القرآن في هدى من آب وبينات من الهدى جمد العظم لذاته بآلة أبدا بالآداء في الدنيا وبالجزاء بالجنة التي وجب تقرا والله على ما نقول وكيلا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أول مقدمات الجنات من رمضان المسلمين إنه جعل ربنا والقدماء أن بيان غيرنا ما قدما فاجا من ارض البقاء بذكر الاتين فرزقا واجاني ربي ابن مخالبا بما يقبلني ولا مغالبا لمن لوى القيام بالنفس جميع امري الله المقدم السميع اجل في دينه والوهدا ليمن الدارين وهدي وهدا اجل بالقدره والاراده كل يمين عبدا بما ارادا لبعض منا الحياه لكي قومي كدر الحياه لبعلي بالطمع والبشر معا كلامي كتاب وليه غمر من لكن له

رجل يغير من ذكرك في الضمان خيار جنك المعنى سيد من الضمان من لكني كتاب من أنزل بجاك أرسي وأمني أفضل باع لنا جواز أعراج البشر على الجميع وبقينا بالبشر باع لنا جواز أعراج البشر على الجميع وبقينا ببشر أورث من له كتاب الله وجملة الكل بحمد الله لدرج القدر عن سوء القضاء فقال الأكرم بدرا ما قضى نبع يوم عظيم لسواء نبع يوم العظيم لسواء أهوال وقاد دينه هواي مدد لي الأملاك له مطلقا وللجنان قادني منطلقا أغربي بعمري من قيدا لبيت من دعوت لي أيدا في دليل بكون الذكر لي أبدا وقادني بشكر يقودني إلى جنانه القدر ولسوى عمري ثواب وقدر والله على ما نقول وكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل وسلم وبارك.

رمضان البجلة تهيلي والله يصد بالعبدين يداوي والله دفد العادين مثل الله الرحمن الرحيم سبحان ربي الكريم مكرمين من قاد من قراءه محرمين الحمد لله الذي ليظهرون وكانه بما يقول فيه كفروا بالله ربنا الاخير الاولين اضرب ظالمي نبيل الاولين ابد الاقطاع والمسالين بكوني من المسالين سكت من جعلني دليلا ابدا قديما في جمعة الاولى عندي يدي بعض الاغاني مجاهدة في بجمعة الثانية رضاك كل يد من يعطي واجبه في كل سر ما وفي سر رجبه رجع عني من القربان قلت مرق جلدا تعبانا مجدي الذي حقا ببيضان ناجل من وانت سيري رمضان ثم لتو الثابتين الأولي فقعد الكرم في سواني إلى الذي سيري توا وبودا وجل مقامك لنازل بيضا أداني من كان ولي حجا لي في دوني وبيد الحجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارجع كتابي لسيري رمضان صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجلاله الرياض الماخوذ من ذات الخروج بركات الله الرحماني ابدا وجنب العاشقين عبادة مقبولة إذا كوكب جاء التوفيق والكسرة والعصمة والأمانة وسعادة لا دقاوة بعدها أبدا آمين يا رب العالمين ثبت من له الوجود والقدم قلبي مرحبا وثبت القدم أرضيت ذنب قاضي والمخالفة بالتالي

كذلك ما أتاك وحدا بغير تنسيق إلا يومنا فقد القدرة والإرادة كلية تفضلا أرادي الزبدي ذي العلم والخيال وسمي والبطر ذي الآيات أبان في غير ذكر ذو الكلام فتعالني عن الغياب والمنام رجعت قادرا مريدا وعلما حينا من الله يريني

على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ثم وكل ما صدر مني من العيوب وسري من العيوب إلى سيدنا المعافين فاعتقد جودتي بحضور ذاكي سهري رمضان فاعطى علي جودي والسلم وجل بقائي وتقبل القدم.

نقبل الصلاة والسعر بعد دين ما تنزل وهدى فقادر ما تنزل منه وهدى سجد ذو القدرة والإرادة فالعلم والقرآن إذ أراد دل السمع والبصر بي هداية لا تغدر رداني بذكر ذو الكرام بلا معاداة ولا ملام رجلي به قادر مريد جملة ما يطلبه مريد مدد عالم وخير وذكي في قدم ما يغلبني به الجموع مدد عالم وخير

حل ولا إله غيره بمن عدد وادم دفع مال الأمن نبع الذي الوجود والقدم لوازم الصبع وداهم من القدم سبحان ربك رب العالمين عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد.

يتبلي من التراثير مغتار لأحلام فيل ولا الغيب لسوايا مسلام لما على قد يدا

عن عربي وهو عبد الهادي بلا مكارع ولا مدادي رجل غير جاب الطيخانا من طيب النمر والأوزانا رجل غير جاب الجاهل يكون طوارقين من المهين أبي أبي من الإله والنبي كل إيجاب صفر وصفة المين أو من واد نقعد والإنهام قد بالي ما ذر الجام بدا في أيام برب غيب أعادني ممن خلوا وقيم لا يتوجه لهم مجرم عني النفق مكاره وجعل كعاد بي كغير نحو كتب وكوني العذب فيما قد زبد شكر لي من سرات المنير مقداره ليبقى عزيز الله مسلم وجميع ذلك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وجنبي واقم لي جميع ما فيك وفي الماضي والحالي واقم لي من المعاصي بالحالي والمهدي امين يا رب العالمين.

بقدر المؤذن في عمد الزياره وجاهل الحلايه ابدا تقول كل لمن محمدا فالامن من كونك العالم بهذه الدار وتلك الدار كيف الجميل والجميل والرسول نبي المراه وفي كل الجسور لله يتغير كل حقيقي وقد معها رابطا وحبيبي على النبي خير الصلاة وخير كالنبي يبشر المنى جاء لي من رسول الله عليه

محمد بكل طرق ابدا بالذين علي من الله بكاره ودخل الرقم بكفيه لن يقول له الحاج نبيه

لقدرهم عليهم محمد الله وجاءت من خلالها أبدا تقول كل لكل محمدا فتعلم من قومه إلى لكان في هذه الدار وتلك الدار كيف الجميل والجميل والودود نبي المرأة وفي مكرم الجسود هداية الرجل كل هم وقد مع عذاب من رحمه على النبي

المسلم ومن الله ومسلم ومسلم ورسول الله فلا تتعبا من المعاني لما إلهك

لم يكن في أقواله قدور فليس في فعاله مقبول أقواله تبذل الأطفال أقواله تكون إلى المعاني أبارك لله أن يتقنها لنفسه وتاكل في الزمان يقول في يوم القيامة أمتي فخيرون في ذلك الأمة يقول أن أمرك الجمال كافرون على المال أكرمه الله بما لم يكن ولا يكرمه

تقدم للسلماء للمجتمع وسلم الاتهام عن الكلام وسلم الهام فبرسول الله ما لا يقبل

بوجهك الكريم حبل المنتقى في القطارة المدروب المنتقى زعالية تجسد فكتني جارب الزروة الرجال فكتني جارب كل

على نبيك ولم يزل ولا يزال ما تبنيت لي خلف الرسال لم ينظر ما تعني بسائل او باطل في سلب كل مال من يتبني هذا الكلام مكلما خلفت بالكلام إلى جهة الإنسان كلام وليس حادثا بالمكان إلى جهة الدنيا يكون عمرا والله قد كبر به عمرا لم يكن عيسى

وقالتني محمد للصمدين غزبنا الله على محمد وقالتني محمد للصمدين حتى

المزارعون والمتكلمون لهم خطون أقلب التوحيد للإله مقلبا مع النبي الله.

الكريم حبل المنتقى في القطارات المدروب المنتقى زعالية تجسد فكتني جارب الزروة الرجال فكتني دائم كل يبدون وكرم وإذا رضني خيطا وكرم جلا ويا هديا يا خبان بلت تجيب على مالك ما بوان يكن في عمر يوجد الليل وقت الغلل وجرت كل

تكلمن في الفتون مقلب التوحيد للإله مقلبا مثل نبي الله بوجهتي أدرك الإله ولم يزل لغيره إله نور التاجر متاجرا في كل زال ما هو من خبر.

حسن كل ليلة لله حسن من الحسن يقول لنا الرحمن بين الخطيئه وبعد الذي يقول الخطيئه نفعنا

عبد الله بن مريم الى هدين غير الاول منهم ومسلم ومسلم وابن كذا فتائدا من المعاني لما اله كان

وسلم وسلم على الذي تقدم لسلما لمرتضى رسل من الجهاد عن كلام رسل الهادي فبرسول الله ما لا يقدر.

وبك الله وفي الذي أكرمني رجيت أكرم منها ومسلما ومرسلا بكل وقلبي علما وبين خير ثبت الحسان وكن لي

على الذي ولم يزل ولا يزال ما تلم يجري خمسة رسال لم يكن المثاني بسائل او باطل في كل مال من يتصور يهدد الكلام مكلما قد تزل إلى جهاز الإنسان فكرام وليس حاجزا للأفلام إلى جهاز الدنيا يكون عمرا والله قد كبر في المعمرا لم يكن معي

ما تنتهي تلك القوايا وتهلك في قوة العايا بالعاشراك المهجر وهيما في كل واد وسرة للسماء مبيح الحرب ما نجرى وخير الإسلام الوجه الصيام علم من الله ولد الأعمال نلاحظ الكل وكل

أهل بيني هديتني كفيت من الرجال وبيت من الغدر والسلام أجبت ما عني نزلتها قبلي وليت أسر من عليا كبير لم يكن اليوم وما خير مني سيفت الوكيل مجد الحولون دعاني الزمن من الجبال إلى أجناتك من الجبال

ما أبكي مطلقا عليه تبليغ حقيقة الآخرين ليس يزال بك إلا عمي مدني منه ومن رسوله بقدير هديتي

وَلَنْ تَتَمُّوا الْخَيْرَ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَعْمَلُونَ.

بقدر من الغدير من الغدير وجاهلها العيسان أبدا سرور كل المسلمين محمدا فالأمن من كونه العيسان جهاد الله وجلد الله كيف الجميل